بخير عليك، مبروك سي توكسيك، جيسبر كو تشوفا بيان، ان شاء الله كل عام كلو حيين وغير الخير. ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا في حرق والديك. اري تشاو.